0: الخير والأكمل.
1: Au Cora Monde, francemusique.fr.
2: صدت استمر والتعبيت تسرار ام يوجي يطش هو يما هو يما هو يما او ابرادين يوجي يطش استمر والتعبيت ابرادين يوجي يطش استمر والتعبيت برادين يوجي يطستمر والتاوي تدس هو يما هو يما هو يما لولو تن وتني براتن ومطرونين براتن أعطن ومطرونين لولو تن

0: وركبنا لولوتن لولوتن لوتن لولوتن لولوتن براتن وبطرونا وتدلنا براتن براتن براتن براتن براتن لولوتن وبطرونا وتدلنا براتن وبطرونا وتدلنا وتتلني براتن لولوتن لولوتن لولوتن لولوتن تن لولوتن لولوتن لولوتن لولوتن تن ومطرونة ودجلني براتن ومطرونة براتن ودجلني ودجلني براتن ودجلني أبراتيني هودت سيدك نغي وصلانين أبراتيني هودت سيدك نغي وصلانين تني هودت سيدك نغي وصلانين يا براتيني هودت سيدك نغي وصلانين يجي هتا براتيني يجي هتا إدك نغي وصلانين يا براتيني هودت سيدك
1: Oh,